كورا سمعتنا كم يحضركم كم يكنيكم لومي على تران شو عتن سنة كل تشحن تران شو ديش تاني مدى بعد حيز قريب له مدى بعد رابط تسفاي تغلي راديو إيرترا كدام كدام كاب ساعات عصر تحدي كساب عصر تغلتي ب 99 تغلتي ميجا هيرتز كابل لتكم هابي 200 كلتن كتك كتاتولو إقال

መጀመሪያ ኣርእስተ ዜና ካብኡ ከዓ ዜና ካብኡ ኣገዳሲ ዝበልኩ መደባትን ሒዘ ቀሪበልኩም ንክትከታተሉ ከዓ ብክብሪ እናዓደምኩ መጀመርያ ኣርእስተ ዜና ሕማም ቅሬታ ሊብያ ንዜጋታት ሓሙሽተ ሃገራት ዘውፃቶ ሓድሽ ኣዋጅ ሚኒስተር ዜና ናይ ተቃውሞ መልሲ ሂቡ መራሕ ጉጅለ ህግደፍ ሓድሽ ሚኒስተር ሸይሙ ዜና ብዝርዝር ሊብያ ንዜጋታት ሓሙሽተ ሃገራት ዘውፃቶ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ምብራቅ ሊብያ ዝመደበሩ ካልኣይ መንግስቲ ዜጋታት ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያን ናብታ ሃገር ከይኣት ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፅኡ ክብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ንሓደ መንግስታዊ ምንጪ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ሮይተርስ እዚ ውሳነ ኣተኣታትዋ ወፃእተኛታት ናብ ሊብያ ንምኽላስን ዝዓለመ ምዃኑ የነፅር እቲ ኣብታ ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማ ሊብያ ዝኾነት ቤንጋዚ ዝመደበሮ ሓደ ክንፊ ናይቲ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ዘሎ መንግስቲ ሊብያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ዜጋታት ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልን ብኩሉ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን ማዓፁ ናብ ግዝኣት ሊብያ ምእታው ተኸልኪሎም ኣለው ይብል ይኹን እምበር ኣባላት ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ተልእኾታት ስድራ ቤቶምን ከምኡ ውን ኣብ ዓውዲ ትምህርትን ሕክምናን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ሕጋዊ ናይ ስራሕ ውዕል ፍቓድ ካብ ዝምልከቶ ኣካል እንተኣቕሪቦም ካብዚ እገዳ ነፃ ምዃኖም እቲ ኣዋጅ ይገልፅ ብኦሶማ ሓመድ ዝምራሕ መንግስቲ ቤንጋዚ ምስቲ ንምብራቃውን ሰፊሕ ሸነኽ ደቡባውን ክፋል ሊብያ ዝቆፃፀር ወተሃደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ከሊፋ ሓፍታር ኪዳን ዘለዎ እዩ ብኣንጻሩ እቲ ብሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎን ኣብ 221 ዓመ ምህረት ፈረንጂ ናብ ስልጣን ዝመፀን ብዓብድራህ ዓብደልሓሚድ ድቤባ ዝምራሕ መንግስቲ መደበሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ትሮብሊ ዝገበረ ምዃኑ ይፍለጥ እዘን ኣብቲ ኣዋጅ እገዳ ተጠቂሰን ዘለዋ ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ መበገሲ ናይቶም ብሰንኪ ፖለቲካውን ፀጥታውን ዘይምርግጋ ውግእ ጭቆናን ቁጠባዊ ድኽነትን ሃገሮም ራሕሪሖም ዝስደዱ ኣማይታ ሸሓት ዜጋታት እየን ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ቅልውላው ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዓፈና ከምኡ ውን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ስእነት ርግኣትን ነዞም ዜጋታት ናብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ምድረ በዳ ሰሃራ ብምቁራፅ ናብ ሊብያ ዘምርሕ ጉዕዞ ስደት የገድዶም ኣሎ መብዛሕትኦም ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕ ክሕልስ ኢሰብኣዊ ኩነታት ዘለዎ መዳጎኒ ደንበታት ይእሰሩ ንስድራ ቤቶም ብምፍርራሕ ከቢድ ገንዘባዊ ክፍሊት መበጆ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱ ዝፍለጥ እዩ ሕብራት ሃገራት ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ዘውፅኦ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ ኣብዚ እዋን ኣብታ ብኩናት ዝዓነወት ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ሊብያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይርከቡ ይብልቲ ፀብፃብ ሓበሬታ ሚኒስትር ሚኒስተር ዜና ናይ ተቃውሞ መልሲ ሂቡ ምጥያስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ግጭትን ወጥረን ክፍፀም ከም ዘይተኻለ ሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ገሊፁ የማነ ገብረ መስቀል ብ23 ሰነ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕፅሎ ዘሎ ግዱድን ገደብ ኣልቦን ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝገብር ምሕፅንታታት ነታ ሃገር ንምስርጣይ ዝተማህዘ ሓሳይ ፖሊሲታት ዘንቀሎ ምዃኑ ወቂሱ እቲ ጉዳይ ዳግም ኣቓልቦ ገለ ወገናት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስተር እቶም ኣብቲ ዘየቋርፅ መከራ ኤርትራ ደገፎም ዘይሃቡ መሻርክቲ ብዛዕባ ቅርፂ ምክልኻል ኤርትራ ምኽሪ ክህቡ ዝሓተቶም የለን ድማ ኢሉ እቶም ምላሽ ዝሃቦም ወገናት መን ምዃኖም ግን ብንፁር ኣይጠቐሰን ምጥያስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ግጭትን ወጥርን ክፍፀም ከም ዘይተኻለ ሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ይጠቅስ የማነ ገብረ መስቀል ብ23 ሰነ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕፅሎ ዘሎ ግዱድን ገደብ ኣልቦን ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝግበር ምሕፅንታታት ነታ ሃገር ንምስርጣይ ዝተማህዘ ሓሳይ ፖሊሲታት ዘንቀሎ
مخانو ايو تقيسو اتي قداي داقم اقالبو غلي وغنات كم زرخبه زتقاسي اتي منيستر اتوم ابتي زي قارص مكرا ارترا داقوفم زي هابو مشارختي بزعبا قرصي مكلخال ارترا مغري كهبو زحاتو توم يلن ايلو اتوم ملاش زي هابوم اتوم ملاش زي هابو وغنات من مخانوم جن بنصر اي تقسن انتخوني ابزا حالفة سومنات فلوي لقوق حبرات هاقرات اب قداي سو او مسالات ايرترا محمد عبدالسلام بابيكر ابزا اربو حدش ابساب من قستي ايرترا نتي نولك سبات اب كبيت ساقم او ديقو زلو والتهدراوي اقول قلوت نمم حياش زو سودتو زخوني عينة سقمت يلن كبل قيليش انيرو كاب حملة قلت شحن عسران حمشان عمت مهرت فرنجي جميرو أبزو باروبوب نابنت أب كبابي سقديتي برتوع قفا كم زتخايدون اتي سبسابي تكس اتي فلوي لؤوخ حبرات هاقرات أب سب أو مسلات إيرتراناي قلت شحن عسران حمشان عمت مهرت فرنجي أقوى كومو انتبالي بقجلي هكذا فقن حجون أب ملا إيرترا قفان قدد اسكرنان أب زخف اي كونتات إيزولو إذا قدود عسكرنا هذه أب لعلي من إسايات حيال كتباون محبراون سقطتات يفتر على كبل نتي أب جنبا سويزرلاند زيت قابي أخيبا بيت مقريس أو مسلات حبرات هاقرات آفلتو إتي منيستر أب زهابو زرزراو مقلس إغن قدماي إرترا أب فلما عمتات ناسنتا أب سراويت ناي محاز مدب كم زين برا يبلكت أب شحن تشعة تميتن تسعن كلتن عمت مرت فرنجي أب زيت خايدة مدب متياس تقادلتي نتي أستاد مئتي شح زبت صح زنبرة عقمسب هزباوي قنبار حارنة إيرترا بسوسان حمشتين مئتاويد كوكودل كم زتوسنة كا يتكس أفنيا قجل لهقدف كم تيزبولوكو تجمير أنت نبرة أب حد سير قزي إيو بشم كرمتاوي ما أطوت زبل مدب بمقبار من إسايات مزعي مدباتهم كي تموتو قورينو بمحاز صدرا بيتاتون كبتن جميرو شعوز تخلفي عدلات من إسياتن مبتتان سدرا بيتاتن كا كساب حجي يخيدن يغطسلن اللو أبي أحمد أب ميازيا كلتشعن عصرتو شمنتن عمت برد فرنجي ناب سلطان مسمتي إتيك أندي تلايقو جلي هكدف تباهيلو زقل لأزن بري ودبه واحد أب مأكلاي منقستي إثيبيا دنبرو والساني قده سينونا بمقالي مسحابن أب منغو أسمران أديس أبابان إتي قدامي منيستر شلمات نوبل زيرخو بلو سممع سلام بمفرام ناي عسرا عمتات رسمن كونيتا كويناتن زبكعن كم زبكعن سلام كوينو تدمرنال إلن أوجن من بارن زيزكاريو انتخوني دهرتي سممعون إتي قدب ألبو هاقراوي أقول قلوت ناب نبور بأواج زتوسنة عصرتو شمنت أوارح أي تملسن ترح زيكونس جيم أوبر وياني بزبل شرحو بزحات من إسايات أبالات هاقراوي أقول قلوتن نبرات تقادلتن نبتي إساياتن أبن أنصار هو حد زأوجو رباو كينات تقرأي كأتو تقديدوم عصرتتات أشحات ميتومن سنكيلومن حالواتومن أي فلت انكساب حجي بزحات تحلقتي سواء مسالات تنتي بوليتيكان اتين ارترا بزي قوة من هاقراو مريتشان نلعلي سالسان حمشتان عمتات زمرحا اتو إساياس أفوركي من إسايات اتا هاقر بوليتيكاوي محبراون كتباون طلبات بمقراب نسلتانو كي بدهو منتي اب هاقراوي اقل قلوت تسعميدهم عدمي كحلفو يقبرو مالو كبلو يوم زي قلصو منستر زينا بجلي هكذا كم حامشاي نتبي أسفير وزلو أبزي فتانن أتقامن أوان نصر أبالت هاقراو أقول قلوت نمكلال منقستي حادي سقمتات موسادو زئمتيو حادي كابو كا نتوم أبسي بلاو تكالات زيتوافرو أبالت هاقراوي أقول قلوت حادشن أزيوز لعلن دموز تغير اللوم يبل بزعبا خفلي يخون دموز نايتوم اب سراوي تركو ابالة هاقراوي اقول قد قن حابرتا ايهابن وتم نايسيب الون ابين كمين كبزخونة نتصورز قلطو يلن اب مود اتا اتي بغالة وغنات بزعبا هاقراوي اقول قلط اب زي اوانزي زكادو لحدش نايت سلمة قوس اب حاليوت كاب حاليوت هزبي ارترا يخون زباوي سلامت ستان زبقس كم زيكونيو اتي منيستر زيتكس زوكس اب
شحنت شعت ميتن تسعة أربعة عامة مرت فرنجي نعسرتو شمنت أوار حتى بهايلو بوجل له قدر استأوجي هاجرا وأقول قلت ناب قدر ألبوم دموز زي كفلون قدوت ناي قلبت مز مزان مجهز سب أو مثلا تيج سجاجيرو إرتويان من إسات أنكي زي يعرف سدت مبتتان سدرابتن مقرات ثمرتن كوينهم مهلاهم كم نتبي زق متى سبتاب ودب حبرات هاجرات نتي بوجل له هدف كم هاجراوي حلفنت زوسد ناي بارنت اقل قلت واتس عن سر زيجاتات ايو مبالويو منستر بوجل له هدف اقطعو زلو بسنكزي قدد قدب البون هاجراوي اقل قلت بامايت اشحاد قصرو ارتراويان منسات كاب هاجرهم هاريموم نابسدت كوحزو صنيحو من اللون مرح بوجل له هدف حدش منستر مريسو منستر اتو اساس افورقي حدش منستر زباوي من محدار كم زمززي بوقعيت تيرغاغيتو بمسرت منغستاوي معكنا زينا زهابو حبريتا امباسادر عبد الله موسى زل علي منستر بمخان نتي سلطان تركيب الله يبل كاب وان ممسرات مسغاغري منغستي ايرترا اتحيزو منستر زباوي من محدارات كم زي وقعوي دي فاكتو مكتل بريزيدنت كوينو كم زغلغل يفلت ايتي حدش بعال سلطان ام حضاري زوبا عن سبا كوينو كغلغل صنحيو ابتا هاجر مزنت منستر يهون لعلو سبا سلطان منغستي بوقعي كاب زيغلص عمتات حليفيو كينو بوريز نافس حبرتا دما اب زيناو صبصباتيو ايتي مزنت نهزبي زحبر لوم تمال عربي اب زوصي صبصب عبد الله موسى كم منستر زباوي محدارات اب حاده بزعبات مهرتي زته اخيبا ام حضرتي زباتاتن كالوت حالفتي منسترات تمهرتن كم زتساتفي تقس منستر زباوي من محدار امباسادر عبد الله موسى اب زسمعو مخفتي قال حزباو گنبار اب وان حرنتاو قالسي منغستي ايرترا دما دحري ناصنت اب صلات تمهرتي نزغبر وگزيف صعدن وفرن دحري متقاس اگداسن أقول قلت مرتي أب جمت بمتى وأب زحالة في عمت تكلات كلمة مرتي أب كلن عدتات ز كخفتا زتوسنة زتوسدة سقمتي نمسقام من حدارات عبي حالة في النت كم زلون الزخايرو يبلتي ساب ساب منيسر عبد الله كاب زحالة في ورحي جمرو أب زت خايدة قبلات زخري ناس النت مع التسماتات أب سقامي قدني أتو إيشياس كوف إلو مرأيو سلطان كم زي دلبة ويزو السخن زي متينيرو نسو نتي أب زحالة في عمت عسران أربعة قنبت أب مع التي ناس النت أب مبل سمانة شعاة عموتو زعارفة منيسر نبر ولي ميكايل أبرها متكايو سلطان هيبو قال بخالو وقن أبيت مال عبد حالف قدام لعسرة سنة معلتي سنة زخري سمعت أبي دجن أوشت أن تخبره وجله هدف كا ناي جنزب كابن ما مسبب سبب كم زجبره أتي زوات حابرتات يهجلت صليحنا بزعبو غلخن بيلنا سقى شو عقن

እዚህ ተጀምሩ ዘሎ በውደባን ተወዲቡን ክሰራሐሉን ኩጉስጎሶሉን ኩም ዘሎዎ ህዝቢ እጃሙ ኸበርክታሎ ህዝቢ እጃሙ ምብርቃ ጥራሐት የኮነስ ቡሙሉ አውሽጥን አብደገን ዘሎ ነፍሱን ብነፍሱን በር ጉጅል ህግደፍ ሰማሐትሩ ጉጅል ህግደፍ ይገዚ ይረግጽ ህዝብ ኸአ አብደገ ዘሎ ደሞዝ ይኸፍል አብ ውሽጥ ዘለውን ካብቶም ገለ ሓገዛ ዝረኽቡ ካብኣተን ንምሕዳግ ጭቐቕ ኢሎም ዘጠረቐውን ገንዘብን ንዑይታት ውፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ደቂ ኣምሓሮ እውን ተማሃሮ ተማሃራይ ካብ ምንታይ ኣምፅኡ ይኸፍል? ግን ኣምፅኡ ተባሂሎም ስለዝተሓቱ ካብ ስድሮኦም ጨቐቕ ኢሎም ዝወሰድዎም ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ይብል 2,258,809 ናቕፋ ብሰራሕተኛታት መንግስቲ 243,270 ናቕፋ ብህዝቢ 19,272 ናቕፋ ድማ ብተምሃሮ ዝተዋፀይሮ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ከፋፊልዎም ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ስድራ ቤት ተምሃሮ እዚኦም ኩሎም ኣብ ሓንቲ እዮም ዘለዉ። እቶም ሰራሕተኛ ናይ መንግስትን ደቆም ተምሃሮ ዘለዎምን ብክልተ የውፅኡ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ዝበሃል ድሕር ኮይኑ እውን ሰብኣይ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ይኸውን፣ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ገዛ ኣለ። ካብቲ ናይ ገዛ ስኻትክን ናይ ኣዴታት ኣውፅኡ ተባሂሉ። ስለዚ እታ ስድራ ቤት ብሰለስተ መንገድታት ብምምጅራጥ ዝወስድዎ ዘለዉ ዝሕደግዎ ዝዘመትዎ ገንዘብ እዩ። ዝምታ እዩ እዚ ወፋያታት ኣይኮነን። ምክንያቱ ገዛውቲ በረውረው ኢሉ መናድቕ ነኽኢሉ መንበሪ እውን ስኢኑ ማይ ድስተ እውን ስኢኑሉ ህዝቢ ፀኒሖም ካልእ እንታይ ፀገመት ኣሎ ከዓ ኣብ ኣብቲ ዕለት ንስድራ ስውኣት ዓይነታዊ ደገፍ ከም እተገብረሎ እውን ተሓቢሩ። ዓይነታዊ ከዓ ገንዘብ የብልካን እሞ ንብረት ሃባ ካብ ድኳን እውን መመላእታ ሃቡ ተባሂሉ እውን እቲ ንብረት ዝበሃ ዘሎ ኣይጠቕሶን እዩ ግን ዝተወስደ ማለት እዩ። ኣብ መሓዳርን ውዞባ ደቀ ምሓር ኣቶ የማነ ኣበራ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንስድራ ሰማዕታት ምድጋፍ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ ሕሰቡ እሱ የሰንኩሎም እሱ የሰውኦም ትጉጅለ ሓላፍነትካ ግን ንዓኻ ይብለካ ሓላፍነትካ እቲ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኮታ ሰበይቲ ኮ ደቃ ዝተሰውአ በዓል ቤታ ደቃ ተኣሊ ዘለታ ሰበይቲ ያኩ ሓላፍነት ሂባ ዘላ ደቆም ዝወሰድሎም ኣረክቶት ኮዮም ጠዋር ሲኢኖም ዘለዉ ናይ ደቆም ሲ ናይ ስውኣት ኢሎም ክኸፍሉ እዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብካልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ጀርመን ኔዘርላንድን ብምክንያት 20 ሰነ ኣብ ዝውዕል ገንዘባዊ ኣበርክቶ ዝመደብዎ መደባት ዝኽሪ ሓበን ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት መናበይ ስድራ ስውኣትን ዝውዕል ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም። በዚ መሰረት ኤርትራውያን ነበርቲ 17 ከተማታት ኢጣልያ ይብል ሽምዓ ብምውላዕ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምክያድ ሰማዕታቶም ኣብ ዝዘከሩሉ 39,811 ዩሮ ንምስሳን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ኣበርኪቶም ይብል። ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓ ፅዮን ጴጥሮስ ነቲ ዕለት ዝምልከት መልእኽቲ ኣቕሪቡ ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን በቢ ከተማኦም ኣብ ዘካይድዎ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምብራህ ሽምዓ ከምኡ ውን ንርዝነት 20 ሰነ ዝገልጽ ስነ ጥበባዊ መሰናድዎ ዘጠቓለለ ስነ ስርዓት መብፃዕኦም ንምትግባር ሕድሪ ሰማዕታት ኣሓዲሶም ይብል። ኣብዚ ከባቢና እውን ዝሓለፈ ርኢና ተሰሚዕና ማለት እዩ። ኣብ በዓል ናይ እስሊንገን እቲ ምኽባር ኣይኮነን ግን ስድራ ስውኣት ብ30 ዩሮ ብ20 ዩሮ ኣይኮነ ሓላፍነት ክስከመ ዝግብኦካ እቲ ስርዓት እዩ። ብሕግን በጋባብን ክኸይድ ኣለዎ ክበሃል ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ከተማ በርሊን ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ 20 ሰነ ድሕሪ ሰማዕታትና ብስራሕ ንምትርጓም ዝተካየደ መደብ ቆንስል ኤርትራ ኣቶ ክብረኣብ ተወልደ ከምኡ እውን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ኢሳቅ ምናሴ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ጀጋኑ ስውኣትና ኣብ ንዝክረሉ ትግባረ ዘሰኩምና ሕድሪ ክንግምግምን ቁርብነትና ደጊምና ቃልና ከነሐድሰላ ዕለት ምዃና ብምጥቃት ኩሉ ዜጋ ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ ይብል ማለት እዩ። ኣብ ከተማ
فرانكفورت دما حلافي هزباون كماون قدات اتو طعم هايله دي حدري سماعتات صور ناي نفس وكف ارتراو كم زخونا اغنزيبو بتمتاسالي ارتراويان نبرتي 10 كتماتات نيزرلاندس بوغنوم عبد ودبو ناي زخري مدبات نمسسني مع كان حدري سماعتات منابي ستراس وقاتن زوعل 44 شحن 485 اورو ابركيتوم اب امستردام روتردام اب كان الرجاجز كم زدلي قال ليش أمي بالمالتيو سما حضر سمعتنا كان الرجاجز كم زدلي الرجاجز أم جا إرتروي عن نبرتي وين بينغ كندا هاني بعشرين حدا سنة عبد ودبو مدب زخري حبن ح دما نسدرا سمعتات المحجات زوعل سلستشحن حمشة ميتين دولار كندا وفيهم كبرى سمعتي إزي قوس قوس خير زلو أب كبابينا أب كندا كالوتون أبزي قرب بناي تكنيكا وساعات كون منبر بزخوني أب أفريكا ون زيست عاد عاد أفريقيا نزب أتاو خم زوجا برو أبتي زيناتات تالو زي ترح نخلو خو ببخسي خطر بزخوني أب أفريقا ون بعزفن عزفن مهنياتو أب كلو أفريقا تبتين زول مكيم إرتراوي تزو حدا كاب أب أفريقا خون كلو تزبز حسدتينيا أب كلن هاجرت أفريقيا تسيد دول خير تراوي حترتري فحترتري له زأكو بجنزب زطرة هابتي حذري حذر لكم ناي سماعتات وأبوتاتهم كمتم سماعتات أحواتهم يمتم سماعتات أديتاتهم ينت سماعتات سنداتاتهم ينت سماعتات دك نزلون كأ إن دات أورس إن دجنا كأ كفولو كاسا نايتي أتناتي بجلها كده نمسناتي خان نخاب هاجر مبرر خان زخون جنزب أوات وبمبال عشحات دولارات أكيب الله أمم نزي تبي أترى كسب ما أتخصمم كسب ما أتيس أقبل كحات ولي قبى كحات ولي قبى سمعتاتنا بجبرين دب السم مالت دق أم سانتا غير كأب كينات أتيها أب سهران بحرن كم زمطون نقبر كا حدروم نتقبر لنا سوات تسوقون حقن فتحن هزبي أترها أب جزو أب قصينو خنا برنبر زز تولدين خينات كاب عدو بريرو بزي حقن بزي قابن كجزا أي كونن تقاديلو كوينو جن أنصار هزبي أترها تبقسي أتناتو قجلي سلستعوة تقن جناون إذن هزبي إرترا كمتي إساس بعلو دقاقي من العويل إزاروا كيت أوع خايو وهي زبل هوا خاي هبل كايو زهب برقص إيهبيو حجيقن تتسنكيو تخلو كاب جبو إزو حدو قوزولو بشين سماعتات سلازي نزيقن هزبي إرترا كيك عالوسون إن بيخبلون إزو قبق

0: وديت نافطلو بتاريخ جاغانو نسوم سحبلو كم فلفل مايات
1: سمعتات لو علامهم يخبر بزي مسواتي معالي يلن بزي مسواتي لوط يلن بزي مسواتي برهان يلن بزي مسواتي عبيت يلن بزي مسواتي زحاشت صباح صباح يلن يلن بزي مسواتي ابتي زحلم كايو علامة مبصح يلن بزي مسواتي كابزي زلناي هيوت مقيار يلن بزي مسواتي عوت يلن بزي مسواتي حلفت يلن اب هيوت كبري زلوا كله واقعي حتيتي زحاشي مسايك هلوا كالومين اي مزنقعن صوتان قزيخان سويكا قزيخا اب ممهارن من باب كتحلفو تقدد اتاويتات كا كعبي دكاسكا سويكا انجيكا تتس انوحكا تسرح تدكمن نايناتا قزيخا اب سرحتو تسوو قطباوي حارنت كلوكا نايم حشاش دليتكا كتسو تمرز سدرحان ابروم كتعمم تسديدكا زوحل الكايو جنزب نسدرا بيتكا تسوو دكها نممهاري كيشقرو نايم العلون تروتان جنزبكا نممهاري ام تخوفلو اللوم ازي قيلي كابتي بزوح عينت مسواتيو اتي منتاي زي تفلالي عينت مسواتي سلزولو نتمكرو ربحا إلكا تقبرو مسواتي نعخايو نزحاشي تصفو والكاوي متاي إلكا سلتقبرو إزي عينت مسواتيون تتكاي إيو يخونن بر كاب كلو عينت مسواتي زخبرن زعبين زي تكاين عينت مسواتي اللو إتزعبين تزعبين مسواتي دما إتي بهيوت زخفل مسواتيو مخنياتو جنزب كيدو كتمتصو تخيليها هابتي تفيو كتكو يكالي ازلومي تسوؤو مچوت صباح كتروحو تخيليها تراي به وتالو اتا زيت تكاغن اتا انكو ان نبرا هيوتيا الساك ايا اتا زعابيت مسواتي سلازي حمرت مسواتي زياده كبر نجر كنركب ما انت كبر نجر مقداف ايو هيوتكا تسوؤالو نجر دما اتي تسوؤالو زلع عليه علاما يعبي يو إلكا إخا لومي عسرا سنة معالتي سماعتات إرترا زخبرو اللو علتيو نحقاوي شنهو نقوني قريفة بزعباتي مسوات النت كزاربي برقص هزباون هاقراون بعالات هاقراوي بايتو مبر بأواج بوليتيكاويان حيلتات كسادق كم زيبولو كسمرو اللو يدلي نلومي زعبانا نصوص لزي كوني نابتكن دي زعباي كملس نمنتاي علامة يوم سماعتات إرترا تسوي يوم انتاي سلز قوديلي يوم اتا انكو زوون نواهي وطوم كخوفلو مريجوم زو حتو زيو اتي كندح كن حتون كن ملسون زلنا قوداي بشمعا مولعن بسوات مبكاين اي كونان سواتنا كن ذكر زلنا زو تسوولو علامة انتايو نمنتاي مواقا كفيلوم نيناي متكل نيناي رأي نيناي قطباو محبراون بوليتيكاون حتهم تسويهم زوم سوات سيغان دمن زلوبوزو كاب أبراخ حبرتسب زتفوترو سباتيوم كاب سمايات زتفوترو ملاقتي يكونن أبراخات بقولو أقربون يكونن أراويت مرور كي مسلونا كاب أبراخ حبرت سبنايوم توليدوم ولدي زعبين وليدو زعبين عبد بصح زبصحن ولدن محبرسبن اللوم سلازي علاما مسواتوم ناي قدن كملس اللو سماعتات ايرترا نمنتاي علامايوم تسويوم سماعتات ايرترا مسواتي زتخفلو نمسل نقزات حقي نفتحي نناي مزراب ناصنت نسب اون ديموكراسيا اون مسل يوم تسويهم اتا انكو هيوتهم زهاولا مخنيات ولدوم عبرة سوبمن زحاشي زبلتن هيوت نخلوهمي هزبي ارترا بوليتيكاون محبراون كتباون هيوتو زحاشي قسقاسن معبالن نخر ايوم بجا زحالفو معبالن زحشن قسقاسن معبالن نخرئيو إيام بجاز حلفو إذا استسووا العلامات تكبيرو دو زبل حطو يؤتي كملس زلو عابي هاقراوي حطو شمعاو اللي عكام بكاين من بعن بسمم ممحلن متحلن معالتي سبتي بكام زكارن فايدا يبلون استسووا العلامات تكبيرو دو زبل حطو يو كند حطو ناي مسواتهم حجون دقيمنا دقاقمنا علامة مسواتي سماتات إرترا تتكبيرو دو هزبي بزمارات مرح تدو يمرح اللو سب أو مثل هزبنا تخبيرو دو هزبنا خيك وطباون بوليتيكاون حارنت تقونات إفو دو زم حطوتات غلي كابتي كملتو زقبوم مسرطاو يعني حطوتات علاماتات سماتات نايم بسم سواتنا وطم سوات تسوؤلو تسوؤلوم مسلات معفانقن اتقدم عيك ارى سواتن مسواتن مهانو كبر حالنا يقبع بسم سوات سبقاون ديمقراسياون مثلات هزبنا معفان نورن ارى سواتن بسم سوات عمقنها مصاي حاجرن حبرة سبن عب ايد حادة سب مودا اتزخف ايه كحدت سواتيو كابتون بسقات راي زقتلوهم سألاتهم من العلي دمه وتهم نتي علما كأصلو بهيوت زترفهمو بتصتهم زعبيو سألاتهم من العلي دمه وتهم نتي علما كأصلو بهيوت زترفهمو بتصتهم زعبين سألاتهم يوم سمعت تيترا مشفنن معفني هاقراوون ديمقراسياون حطوطات كوخونو اي قبؤمني سرعات يقدف اداخرتونغن نسيماتات ايرترا حدروم تليموم علاموهم كحيدوم مناوحي سلطانوم مقابري والقاوي علاموهمنيوم غيروموم زلو بمسواتهم اب سلطان زديبه كي اكل بمسواتهم دما اب سلطانوم كوصلو كان فكد يبلنان الاما مسواته من حدا قجله قدف اب سلطان كان براي كونن سلازي سرعات قدف سرى سوات سلازي خوني بزي معالتزي كل هزبي ارترا بحاد النت كاليو يقبع سرعات قدف سرى مسواتي سلازي خوني كإلا اللو سرعات قدف سرى مسواتي سلازي خوني كإلا اللو سرعات قدف نسوات علامهم بمخارو كل علماء سوء يحلية زبل إرتراو دما نزي سرعات كابسرو كمحو اللو مسواتهم قبل لبنا واقاز هلو سوات العلكة من بعن بسمم مشكات ان زيكوني نتيج تسوؤلو علماء مخبار محبحاب محلاوني نمسال يوم تسويهم مسال كخبر اللو نفتحيهم تسويهم فتحي خنقس علىوه نقزعت حقيهم تسويهم قزعت حقي كسفن علىوه نمعرنتهم تسويهم معرنت كمتس علىوه نمسر سو سانيهم تسويهم هزبي بعلو نايمو سان مثل كلو يقبع وي بتم سوات زي كونس اتيز تسوؤلو علامايو كخبر زلوه بتم سوات علامهم كابهم سلزعبيهم هيوت كفيلهم لو سلزي علامهم كخبر اللو بسم سوات غير كان زي علامة مخحد نتي هاقرا وحطوتات معفان انقن كمتي قبل عاليز تقلسي نتم بسقات رايز تسووه اي كون كلاي بعلامة اخا كتقاتلوم زل تقاتلوم اتقاتلوم زلغا زخا كابنايز الاي مسواتي زخف ايو كدعات دهاي يبهال كدعات دما يبهال اوه نعلامة سوات بهيوت زلون بصوتك مقعد نايكد عت اللاماتن سباتيو إذا ما لعليس الأيو كرئز قبو سرعة قدف علامان رأيين سماعتات إرترا زخ حاديو كإلي اللو أب مدم دمتا سوات إرترا بشمعة مولع بسمو ممحالن أب عامت بمذكارن زي كوني إيتيز تسوول علاما بمخباريوم كخبرو زلوهم اوه استسوؤلون إتا أنكن زي تدقم هيوتهم زهابلون علاما يكخبر ذلوه كاب هيوتهم علامهم كم زخبر مسوات النتم زمسكرو حقيو إذا ما سمعت هاتي أطرا بتكبر يكبر سنة يسكرهم عسرة سنة كل تشعن عسران شدشتن

كبرات سمعتي رديت رأتي مدب متقلالون يجن أبزي ناي عشرة سنة ماشم ناي بحكي إخا مل ممش كات حزن تجهن تي أبي إرترا تي في إر زي كاتل ماشم درجة يلن كبهالكال بزخوني أبعلة عشرة سنة أربعة دكان زو سوى أدى كترين كلها كمل لكن أنت عايز معكن بك خن تسويهم إلك هتحتت قول له هكذا ناي نعكت إيو كومو يركم أو أفرو كومو يركم سرحوس الأزبالهم كلهم ناي بحكي بلب أمينهم تقبلهم ناي كونن مهني عطو جل تريخة سوى إتنا ديتت ملك عن تدوينو طعي كده زي بلن قربة نايم تاها مغطولوطة زعارك زعان دفع استعيز مثل كمين لغن انتاي سمعكن هو جغان وصال لادكخن ناس انت رئينا خلال نزن سبيت زيان ناس انت اتران تاين مانياتو تزحزن كاب دقى خيدو دك حوان ديم احواتين ديم ماشيم بيت سب زي بلولن عب دقى خاب زولو اتن او زلو دغه زلو اندقوم كلين كنا بين كداون توم نوبسوم ولا هلاك بالكريو اذخري اخلوا اوت حغوشه خبلاس تصبدو كتكور حلكن الكا خدزارب افكا ملكاخه سبع وحلنا زلو سبع يبلوني غلغله لبامات طب دغه زلو اندقوم بعلا سمعكم مالتي تزاربو زودي زغالي عبد الله مخكم طرح نابينا دحان كرياكم ندلي جن دابخا خستو اديخا خستو توم دقوم تفلطوم دي حاتم مساتها نسوم سلا صفوس حماق سلا زلواسي نعان حماق كيسمعن ويلوم دا دقنا نبر كبل سلا زغن قانزا وسلا سمعن سي دحان ابو خلهم انت خالك خا ناي بونوم كدانو تبلكيم كو ازاغوالاي زوداي صبو ازغير فوتو سف فوتو ازغير فوتو زبلو ولدي خالو زبلو ولدي خالو امو كبرات يرتراويان اتي سياسه افوركي اديو ميتنو مكي منغ سماي وارسن عن كمدي كم زخونه ادي سياسه سله زخونه حربنيا تبهيلن تنغيرولن ادي بعل بيترو سليمون ادي بعل درو ميتنغن وا كمتي زغب اخبري اديات كلن كبرين دين كن كاوناو حلفنت اب سلطان زلو معارك زلو بزخون بزلو ومتن مالتي لفي انت قتيل انت غريفن كمانين زي انغن ابدغي ان كمانير حربنيا ودره دانش تباهيلن تمبال ايكونن ماني حربنيا من زي حربنيا ادي اسياس لزخونا حربنيا تباهيلن مالتي ادي بعل ذرعو دي شريفو ديو برهاني قرز جير ديو ادي جمعانو ناتي ديان كم مريح نيته بزولوه انبرتو ما شحات جيغانو تاسيرو بزولوه سدرابيتهم كير ايوهم تقابيرهم امو كبرات ايرتراويان يا اكل نبل بعلقها هيوت كا مندادن هاقر كا معناون سدرابيت كا مصناتن يا اكل اشنت يا اكل برقص دقافين هاي تقول لكم تقاومين هاي تقول لكم زربحي ولا حد يلن كلنا كساران سقاين قوحن ترحينا دلنا امو ناي حبارت علينا نزخول دقبلنا دلو حدا انكون عطنا تقول لكم مرحي زمرحو اشياس افرق زمرحو سلا زخوني بحبار يأكل نبل انداولكو صبوك دام سنبت